0: عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما
1: Worldwide West.
2: Broadcasting around the world on the Worldwide West. This is
1: 104.7 FM.